0: العالمين.
1: صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.
2: أكاديمي كاديو يو كابويدا يو.
3: كم مسام كاتوني زمودا.
4: بال FM.
5: إيه كولاريوم توابو.
4: كولاريوم توابو ليجوم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين تبوأوا الدار والإيمان
1: من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم

0: حسبك.
1: نعم بقيم بثريا اقرأي من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم نهلك الأولين.

0: That's a book.
1: Mario Ayo, why are you?
2: Why are you?
1: نعم حسبك. السؤال الأخير، السؤال الثالث والأخير، اقرأ من قول الله تعالى

0: halal.
1: Sula chedda kuse yesi yesule ndako. هل أتاك حديث الغاشية؟

0: شيعه.
1: نعم حسبك وبارك الله فيك.
2: Kuchikumi mwosamba katonyezi mwenda part of Africa Radio ekula ili omuntu wa bulijjo. Mumulit wamuita Thuraiya watu watambude kakati nina kusaba ya kutea karuluwa kanamba biri aje kumuzinda alate atugulide enteka teka jali nao lero somero javude shekhe na ya kuwe surprise. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أمان يجا ينزل ماتوف. أجاكو قواني.
1: ينزل بصورة حمزة.
2: أني؟
1: بصورة حمزة.
2: بصورة حمزة. سميروتشي يوفدي. ليه؟
1: أكو هوا سكندري سكول.
2: هوا سكندري سكول. وين أجوزو سات؟ جوزو سات ويزو زيفا وباكا وا.
1: زيفكو ألف لام ميم.
2: نكار. أوكي. قال. كاكاتي. شيخ جاغو يوم لابا. مرونجي مغوا سبرايز. كاكاتي. جعلا أكوه يوناهوا. أتى طلابي. جو مكوم يناي.
1: نعم. السؤال. اتبوذج سوكا اقرأ من قول الله تعالى

أطعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء

0: أمسها نأتي بخير أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يضلونكم من ود كثير من أهل الكتاب لو يضلونكم لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير
1: نعم حسبك
2: نعم حمزة استعين بالله تعالى واقرأ أعوذ بالله من الشيطان

بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به،

فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا أن يقيما حدود الله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا أن يقيما

0: وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
1: حسبك.
2: نعم بارك الله فيك. السؤال الثالث والأخير: استعذ بالله وقرأ من قول الله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا: فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين.

قطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم

عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض

0: كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: حسبك.
2: نعم كابيه استعن بالله تعالى واقرأ من بداية سورة الجن.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي

فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض

0: حسبك بارك الله فيك.
1: نعم، السؤال الثالث والأخير، استعذ بالله، اقرأ من قول الله تعالى: إن سعيكم لشتى.

إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى

0: أجنبها الأتقى الذي يصلى النار الكبرى
1: وسيجنبها الأتقى
0: وسيجنبها الأتقى إن علينا
1: الذي يؤتي ماله يتزكى

نعم، السؤال الأول: استعذ بالله وقرئي من قول الله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من

ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كان الله بما تعملون سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون

0: يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج
1: ومن يطع الله

0: ومن يتول يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما.
1: نعم حسبك.
2: نعم. اقرأي من قوله تعالى.

0: قرضاً حسناً.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم
0: يضاعف لهم ولهم أجر كريم.
1: يضاعف

يَكْسِبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار

0: نوح طاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم
1: حسبك.
2: نعم. السؤال الثالث والأخير، اقرأ من قول الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ. فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا؟ قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا، وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك.

فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط